نفاس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك، دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

العز مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهري مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا الشمال، سالك بروقين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

الحواس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهري مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابة حوارة سالك، طريق 17 سالك دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

اللي يكون عبرة لمن يعتبر خليه. أنا نهاري خب حب كي بنتي ولا أختي تخرج في الشارع حبها رأسها الفوق، مش كما قالوا لي كان جيت تمشي راس كله طارك ما ليتوش. مش صحيح، أنا مرأة نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.